سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

تكفرون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب

ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.

بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

ومن يضلل الله فما له من هاد.

يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

0: أمل
1: فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.

يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب.

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب

بذنوبه ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم.

بِآيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

يؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

إن الله هو السميع البصير.

واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

وما كيد فرعون إلا في تباب.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ

هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.

تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى

يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.

في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من

يسيرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبرن وعد الله حق

الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم

ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

تعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.

نمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن

أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

بصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا

أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن

أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

والإنس إنهم كانوا خاسرين.

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك،

بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

يَزْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه

يهدي إليه من ينيب.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم،

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

الحق أولئك لهم عذاب أليم.

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.

نَفْسًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ

حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبيين

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.

أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

لهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبو

وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين.

إنه لكم عدو مبين.

إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين.

تبارك إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت

يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا

إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون.

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين.

كذلك وزوجناهم بحور عين.

الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم.

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى

تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

أمهاتهم ساء

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثيةً

وله الكبرياء في السماوات والأرض.

هو أعلم بما تفيضون فيه.

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي

إنهم كانوا خاسرين.

واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف

أماكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.

أبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا.

أفئدتهم من شيء إذ كانوا

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صار

لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

لهم. وكأي من قرية هي أشد

والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله

والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

فأولى لهم طاعة وقول معروف.

هم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.

معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

وابخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

أهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

بأيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

ولله ملك السماوات والأرض يغفر

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً.

والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون

تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.

كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله،

سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

إن أكرمكم عند الله أتقاكم

في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

يزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. ولقد

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصوت.

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق

قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين

لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

وما أريد أن يطعمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم.

ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى

أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن.

أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

أولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

نكفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قاعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

نشر سيعلمون غدا من الكذاب نشر.

بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم

ينتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

0: بصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.

رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون.

ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

إلى ميقات يوم معلوم.

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون

فسبح باسم ربك العظيم.

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

شياطين وهو بكل شيء عليم.

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

لكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد

الغيب إن الله قوي عزيز.

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

رَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

إن الله بكل شيء عليم.

والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

وللحشر ما ظننتم أن يخرجوا

عَصَاهُ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

ربنا إنك رؤوف رحيم.

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ

والله لا يهدي القوم الظالمين.

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

ويزكيهم يتلو عليهم

يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله

رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

والله عليم بذات الصدور.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله

الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

الله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين

شكورا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا

آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنة

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم.

فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: هي
1: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

عاليه. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني

إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

العهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

كلا إنها لظى نزاعة للشوى

للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين.

والذين هم بشهادتهم قائمون.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

يرسل السماء عليكم مدرارا

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا

معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر.

تذر لواحة للبشر عليها 19.

وكنا نكذب بيوم الدين حتى

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.

المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر

أثر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

ذاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

أيحسب الإنسان أن يترك سدى

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

عليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين

صرتا ويل يومئذ للمكذبين.

وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا.

الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى

بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

عشرة كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

أحضرت فلا أقسم بالخنس

تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

تكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها

لشتى فأما من أعطى واتقى

وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى.

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى

يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

أقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى

يَلَا كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.

كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

0: الحق
1: وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب،

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

في الأرض، أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب

وما الله بغافل عما يعملون.

منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولا

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحا

الله وما الله بغافل عما تعملون.

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ

أَنفُسَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

إن الله لا يحب المعتدين.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج

جَدَلَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم.

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل

منهم والله عليم بالظالمين.

لا تأخذه سنة ولا نوم.

لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.

فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

وما يذكر إلا أولو الألباب.

قل أنبئكم بخير من ذلكم

أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

لكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

الأمثال والله سميع عليم إذ هم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الذين ينفقون في السراء

فيها ونعم أجر العاملين.

الآخرة والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثون

أعقابكم والله خبير بما تعملون.

إن الله غفور حليم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

كل نفس ذائقة الموت

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

أخزيته وما للظالمين من أنصار.

إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

كثر نصيبا مفروضا وإذا

بكم للذكر مثل حظ الأنثيين

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

عندك. قل كل ما

درجة، وكلا وعد الله الحسنى،

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا

واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

وإن كنتم جنبا فاطهروا

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين.

سماعون للكذب أكالون للسحت

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء

لكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

السحت لبيس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة

صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

منهم والله بصير بما يعملون.

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

آياته إنه لا يفلح الظالمون.

كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

أَبْنَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه،

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

لكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر

أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

0: هم
1: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

أضل أولئك هم الغافلون.

سيجزون ما كانوا يعملون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألون

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء

فتعالى الله عما يشركون. أيش

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

لكم والله ذو الفضل العظيم.